0: تفو أسوف الزير على تسمانه يا قامي ديني
1: وربطو يا دوك يا
0: دوك يا
1: ولد التصو
0: ولد التصو.